0: Al-Shoustari. Au chant a cappella, nous écoutons Omar Metioui.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه فاستغلظ